منش جابه تره كربا كلك بلكي دلين ربن جاذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

كيني كيني هنرجع حوالات جارك دي وكهر جار دلي ما خوش دكي ببرهما كدي جستران انجلري نوترين برهما وان بناوي كيني كيني دلي بيدل بريا دروجان هاتا وشاندن ستران بيجي ويجي سليمي تموية ستران بكليبا كخوش دناوا خوزا وسرشتا روجاوا لبر اوا مزن دشلاي هاتيك شاندن برهما كخوش دلان قشو هينك دكي عملي قداركن

0: بلا ازج زكريا دسبي بكم اماني بري قلك جاران بيام وبنددمان يارو دلدار وافيندار دبكو بس بيام هاي بقي يا راوي ديانا قلك دماج عبد الشوجي ومها بحثتي تاني دزانكو بيام كها ليرو هرتا قال عجلبوني كروجيانا هاتيو جوهرتن وام مجار حجمك يزيدت دناوي بيام ما مد جهه دكي اللي درباصنا بهجر برسبنا دا اد التليفون اللي تخيمي صبرنا ماي قلك تش هاتنا جوهرتن راستيجي دفي زيدابونا كوتشي دبي إجا حر درنج ماينا كعذرك يخو هاي لأن معنا واتا إدينا ما تبناوي
1: بلي دورين مخاب نجيانا قل لك كسام بوي سوشيال ميديا بهاتي قريدان يعني حتى دبكو يعني دوي لحظة ده جارنا جينا كسهن هجر تجمو حادثة وادر كافي مثلا زميناك
2: شري ما يحروج
1: شري حروج تكارن خو عاجز بكين إجا دفان مجاران ده يعني طيبة تيجي بو سوشيال ميديا قل لك مخاب نبان دورا خو هاي يعني أو عدده عجباتي كل سر بوستي كورم يعني مشاهدات أنجي أو كومنت تعليقات كورن مزاج انسان ده حددين طيبتيجي او كسيز بحثا وادي كم يكو مال پري طيبت بواهيا يكو يعني صفحاتي واهنا يكو يومياتي خدا دخن اجا جيان اوان يانجي مزاجي واني روجي بوي بوست و تعليق و كومنتا لسر مال پرا وافا گريدا اجا دبكو يعني يا راسين او جيكو يعني بلکه او سيناريو يكو دو كفا مجي مرده تو كود بيجه تو اساس جيرتنا باتني او تفكير زيده
0: دو جي عطلك يكتبو هن تطبيقات و ابليكيشن هذا بحظاري ابلاغات قيا شركتي ادياركو جيان ايرو بويه اقنا بيج رقمي بهتري جيانا راستي مخابن

0: قدر ما قال لك بيام جهانا دستمالي بيامك بالا منك شاندي دبيجي التفكير الزايد برأي الناس يعني فكرة نازدة ديانا بنارينا خلكي قال لك جاران دبسة دمكو أم قافين خباش دبافيجن ياجي أصلا وي قافين نافيجن دبريارو قراري خود دو دلبن بترس بن كادر دور ودفر وخلك وعالم دي جسر ما بيجن رغم كوا كما قو جي جيان إدي بلاز دهارك كاس نما دو جهيجة كاري خو جيانا خبري ببي إدي كاس نما هاج كسي دي هب و نريني خلكش بكو أمور علمينا هر دمينا برزقريك و كلام لبش يا مره
1: إجا دورين جارنا جي يعني بشتي سالان مره اكتشاف دي كأنو أو موقفه كو يعني قلق يانجي ستريس و ترس و جي جعابيتنا قافه كي جمع چهت كر إرو تتم يعني اهميه تاويت گرنگي اويت نه اجبر كو كي تجي ان سر زمان هر يكو بخودا كتي بيجانا خو فهم جوله ومرجل بيدري ناسك انه هر تشتك يعني طاقتها زياده او كو تبدي سر تشتي فالا ونحوجه گرك ناكه

0: بلي دورين إجا دنيا خوشة مرا دميرا روبرو مرا زيدا ترناز كأنه خلاص يا هري جرينج أواكو مرا حر موضوعكو حجمي ويبدي تقيسي القوري جران ياوي مرا وقيسي شي حجمي وي جران بكاش بركو مرا نهيلا أو تفاصيل بچوك يعني أو هرقليين بچوك مرا نهيلا آرامي وكيف خوشي عما ياجي يعني يروج بيش ده حميان بدزن
1: روش كيلينة روش دمج عمري مروف درباز دو براستي جيبلا مروف براينة كخوش لبيخو بهلا التقالة خوشية كرجي دفان روجان ده تشتكو هري زحمتكم بيج والله خوشية ما ليتيجي بلاي قرماهية ديانا هافينة قرماهية وروج بروج قرماهية بلندو با بلاي قرماهية إيرو سيويك دانس بها وإيفالي دداك في حياة حجدان با إجا قداري ما دلي فره بير نابا دلكي فره با كو بير نابا هر جوانو قش باجي تشتان سبك بقرن بچوك بقرن ولقري ويبا نمازن ونبچوك جي وبوية انجيجي جيان إدي ويخوش تباس
0: دورين أزيش ترفجم تشاوا في قرماهية هاني جي سبها دا كيم بك قدحك سلاش تي بچا سوكا سبتي إيرو سبتي نها سوك تجي زاروك حمي إكو بدي خورة چونة سوكا سبتي جبو كوي قرماهية يان جوي بلي قرماهية لسر خوصو قدحك سلاش جوارد
1: والله قربان حاس بقيم أرطا بحمو بحلة

0: قدرما ول راديو ارتا قدردك نافجي برنامج دسبيكا روجيه امبره بردوام حيا سعد دهوني وان وجدكارن تبلي ببن بيامي خونرين خبدن كاواتش تشتكو ديجانا مدام مزدتري حجمي وداي وبخن نهجا يوي حجمي هل خطمه برو فكرينا لسيرفان نمريا صفر نه سسي صفر دسدو تشلو سسي تشارسدو حيشت
1: شخوا هون دكارن عمي خوجي بشينن سر هجمارا صفر نح بينج حيشت صفر شش چار نحسسي

0: دما بختواري نبا دوست في دناك جرا بوست ببوست افجي حالي مية طيبت كرس قالا زاروكين خوبكم زاروكين ماكو دما نافي زاروكتي تبهيستن هل بتشتاكو تبيرا ما دبستانا ليستك تشقلي وخونين بتشوكن كبروج بروج مازن دبن إجاد في دماج صالي دجي هركس حاضريا بهن ودانا هافين يدك عطلة صيفي دك لواقع مخابن جارك دن نولويا قلق زاروك هنا بلكي قلق جواجي قهداري ما خودي تيه دي تمنك بچوك دنافا سوكا كاردا إجار كاري جران لسروان ملين بچوك جيانا وان ددزة هر سدم چد ببلا ببا إجار دنافا زاروك تيه تزدا وبر برسياريا جران قلق مسافة ريد ريجا سال جي پرن لزاروك ما ويري قد کرن بري وقت آخوا هل بجي بهل كفتنا روجا جيهانية هشياريا بكار کرنا زاروكان عملت الأطفال أمي قالا خو بكن أمي پرس بكن چما زاروكين ما دي تمنين بتوك دا دكاران داية بدليواني بخوستا كوان جي يانجي روشو ظروف بكنا بيجي جوان ماستره من بخوا باري خدا بازارا قامشلو ومش خلقيرا پرس کر چما مالباتي ما زاروكين خواد دنا كار کرن دوي عمري بتوك دي سوكا كيدا كو نمجي يوانو نبن يوانو نلاش يوان نحازر بوي نوا ویرا پرسینه ده گدار بکن ملت قامشلو چشمرا گوتن
1: يعني مشان الحاجة مثلا يكون الأب معاق أو ما عنده سند كبير بالعيلة أو شيء فيحتاجوا للطفل الصغير مشان يساعده يعني تأثيره كبير بس يعني ما عنده حل وسط أكيد بده يساعد أهله مثلا عمو معاه يعني بس يعني وجهة نظر مقبولة دلت على الشغل كان عمري 15 تقريبا كان حالتنا المادية ضعيفة جدا ومشان أساعد أهلي يعني أنا تعلمت أنه لما اشتغلت بعمر صغير هل أنا ما أقبل أنه أختي أصغر مني تشتغل ما نعتم هذا الشيء لأنه يعني مو قد المسؤولية هي لازم بهالعمر ما يشتغلوا لازم يدرسوا أو يبنوا لحالهم المسؤولية أحسن تكون
2: وضع يعني عالم قزاني قونو الشر او وضع نسر هبدوي وعالم زامي سبجي تشهيش برغو وقتاغو تشينين شغل وكار ديجن بلا مستقبل كي شغل بامنين تشدري قول مارونين هدفي اساسي وي دواجي محتاجي وبرانن يعني وقتاغو تشن قروش شغل بن مالي خفي خدي ديكن داتني سر هبدو معيشه ديك
3: والله مزالوك خوب عمرك بتشوك دشينن صنعتك يبعلم من السوق بالصناعة بالكدرة اشبرق وراستي معيشة قلكي زحمة بوية اقتصاد قلكي زعيف بوية خواندني ده بسرناك تنين بيجن صنعتك دستي وانده بمستقبلي وانج وان ربا أمنينن أم جيمزان نقفتش تعدل زاروك يدك زاروك تعدد خو قلك زاروك جي مثلا بيجن إصابات موارد شي دبن دفي كارانا ده خصوصا كاري صناعة ده بن بيجن بس يعني تشتك وواقعك بسر مهاتي فرطان دن أمني كان بيجشتي ده يعني دستي ما تشتك يدرناك
4: يعني المعيشة اليوم بشكل عام بسوريا صعبة لذلك الأب بيضطر يشغل ابنه مشان يساعده بمعيشة بس هذا السبب الطفل الأب والطفل والكله كله مظلوم عايشين نحن على قدرة رب العالمين

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. كنا عم نحكي عن الطفولة وما زلنا مستمرين. الطفولة مفروضة تكون لعب وضحك ومدرسة وأحلام حلوة، بس للأسف في أطفال بيلاقوا حالا بسن وعمر صغيرة عم يشتغلوا ويتحملوا مسؤوليات أكبر أضعاف وأضعاف من أعمارا. فبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال اللي كان مبارحة، رح نحكي اليوم عن هالموضوع، عن الأسباب اللي بتخلي الأطفال يشتغلوا. وطبعا الحديث أكثر معي الآن سبراء حسين، مدربة عند اليونيسيف في مجال حماية الطفل والدعم النفسي الاجتماعي، وكمان مشرفة إدارة حالة بخبرة عدة سنوات في مجال حماية الطفل. أهلا وسهلا فيك يا أنسي براء معي.
1: سلام أبو ريز، أهلا وسهلا فيك، سعيدة بوجودي معكم اليوم.
0: كل شكر لألكي. طبعا أنسي براء، بالبداية حبينا نحكي باللغة الكردية، لكن قلتي أنه والله لغة الكردية ما بتسعفني، فانتقلنا للغة العربية. من خلال شغلكم ونزولكم للميدان، قديش لسه عمارة الأطفال موجودة بيناتنا لليوم على أرض الواقع؟
1: مع الأسف عمارة الأطفال لا زالت موجودة يعني بنسب واضحة جدا، خاصة أنه نحن هلأ بظروف اقتصادية صعبة، فأنت بتروح نلاقي أطفال بيشتغلوا بكل مكان، سواء كان بالمدينة أو بريف أو بأسواق بمحلات بمختلف مجالات العمل والمهن.
0: طبعا تعددت الأماكن مثل ما قلت يعني تماماً. فهي صعوبة أكيد.
1: تماما، هذا الشيء بيحرم من حقوقهم الأساسية، يعني المفروض أن يكونوا عم يتعلموا عم يلعبوا ويكون عندهم بيئة آمنة، لكن مع الأسف عم نلاقيهم بيشتغلوا بظروف جدا صعبة وبمهن صعبة.
0: لما بنشوف طفل عم يشتغل، شو بتكون القصة غالبا وراء هالقرار انه هو مجبور انه يشتغل؟ فانتو شو عم ترصدوا حالات على ارض الواقع كأسباب؟
1: هلا غالبا لما نشوف طفل عم يشتغل هو ما بيكون مقرر انه هو بده يشتغل. غالبا القصة الأساسية كسبب رئيسي هو بيكون الوضع الاقتصادي، يعني بيكون مثل ما عم نشوف هلا غلاء الأسعار أو مثلاً دخل غير مناسب، يعني بتلاقي مثلاً بيكون في معين لكن ما بيكفي، فبتلاقي الطفل عادي بينزل مع أبوه بيشتغل. أو السبب بيكون قاهر أكثر إنه بيكون في فقدان للمعين، ففقدان المعين بيخلي إنه الطفل ينجبر، بيكون أكبر حدا بين أخواته فبينجبر إنه هو ينزل على سوق العمل ويشتغل. فياريت لو يكون أصلاً بيشتغل لحتى يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته. لا طبعا هو بيشتغل بأجر جدا زهيد ما بيكفي شيء، لكن مع هيك ظروفه بتجبره انه هو بيشتغل.
0: طبعا بالحالتين، سواء ما كان في معيل بالعائله او بالبيت او للاسره مثل ما عم نقول، او حتى الظروف الاقتصاديه القاهره والصعوبات الحاد، بالحالتين الطفل هون بيفقد وبيبتعد عن طفولته. فأنسي براء، اين الاعمار هي بتاثر اكثر، او الفئات العمريه اللي عم نشوفها اليوم هي نازله على السوق والمفروض انه ما تكون هي موجوده بالاساس بالسوق؟
1: هلا أكثر الأعمار اللي بتكون متواجدة غالبا بيكون من بعد عمر 10 سنين، يعني إحنا عندنا الطفل هو تحت 18 سنة، فكل حدا من 10 سنين ل17 سنة بيشتغل هذا عمال الطفل. بس لكن بتتفاجئي إنه صار هلا تلاقي أطفال حتى أصغر سنا من المعتاد، يعني إحنا كنا نشوف هاي الأعمار المتفاوتة عم تشتغل، بس هلا لا صار في ناس أطفال أصغر من هيك اللي زالوا كمان عم يشتغلوا.
0: طبعا الحالة عم تزداد، ما بعرف أنا السنة اللي راحت كمان عملت شغل على هالموضوع، كانت النسبة طبعا بين مبارحة أو السنة اللي راحت واليوم متفاوتة كتير، بزيادة بطلوع مثل ما عم نقول. فشو نوع الدعم أو على شو عم تشتغلوا أنتوا لدعم هالأطفال وهالعوائل وهالأهالي؟
1: صراحة مثل ما حكيت أنه النسب جد متفاوتة وكلمانها عم تزيد نتيجة ظروف صعبة، يعني حتى نحن عم نواجه تحديات بهاي القصة، إن هي القضية ما أنا سهلة، قضية بتطلب مو بس طرف واحد يتدخل فيها، مو بس الأهل من ناحيتهم، طلب من كذا جهة معينة. فنحن نحاول نقدم الخدمات اللي بنقدر عليها، يعني مثلا أهم شيء يكون في توعية بالموضوع، توعية بمخاطر اللي بتعرض للطفل، خصوصي مثلا إذا كانوا فتيات بعمر المراهقة، فتيات صغار.
0: حتى البنات بينزلوا على سوق العمل؟ رصدتوا هيك حالات؟
1: تماماً. تماما طبعا. في عندنا بنات بينزلوا مثلا على الأراضي الزراعية، بنات بينزلوا حتى يشتغلوا بالعتالة مثل ما بيقولوا، يعني برفع أوزان ثقيلة.
0: مع الأسف.
1: فهدول القصص بتلاقي مثلا أطفال بنات أو يعني ذكور أو إناث حتى بيشتغلوا بجمع الخردة، بجمع النايلون، بجمع أشياء من الحاويات. فكتير قصص صعبة، يعني عملت أطفال من درجة لا تصدق صراحة.
0: طيب بحكم أنه أنت ملمة طبعا بإدارة حالة الأطفال، أنت لما بتسمعي هالأطفال شو بيقولوا لما بتعالجوا هيك قضايا أو بتاخدوها بعين الاعتبار؟ شو الشي اللي عم تسمعه أكتر شي من هالطفل أنه سبب اللي عم يشتغل فيه أو هو عم يشتغل نتيجة لإله؟ يعني
1: لما نحن نسأله إنه ليش عم تشتغل،
0: نعم
1: هلا هو دائما عنده إنه بساعد أهلي. ممكن حتى يقلك إنه هو عادي يشتغل، بيشوفها شغلة عادية لكل من هو صغير هيك ربيان على هذا الشيء. فأكتر شغلة بقول إنه أنا بساعد أهلي وما بيكفيني المصروف ولازم نجيب أكل للبيت، وما عندي مثلا بيكون لا سمح الله ما عنده أب أو ما عنده حدا يساعده، فعادي هو بيكون بيعرف الظروف اللي عم يمر فيها.
0: طبعا مع الأسف. أها تفضلي.
1: بنحاول إنه عفوا على المقاطعة، بنحاول إنه نوعي الطفل وأسرته إنه هاي فيها كتير مخاطر، وإن أنت مكانك مو هون، مكانك بالمدرسة، مكانك ببيت بظروف أحسن من هيك. قدر الإمكان بنحاول نقدم له خدمات اجتماعية اقتصادية، لكن في أشياء كتير فوق طاقتنا يعني.
0: طبعا وضع البلد والكركبة الموجودة حاليا عم نشهد كتير حالات مثل ما ذكرتي، نبش للقمامة، كانت جمع للخردوات، أو حتى أعمال بتقيلة ما بتتناسب مع طبيعة الطفل، وحتى البيئة نفسها ما بتدعم الطفل لهو ينمو بشكل سليم. حكيتي عن تحديات، شو أبرز وأكثر التحديات بتواجهكم أنتوا عم تحاولوا تعالجوا هالمواضيع؟
1: الصراحة في تحديات، مثلا لما بدك تحكي مع الأهل كمان انت ما فيكي، يعني احنا عم نفوت بموقف ان انت شلون رح تقولي للاهل لا تخلي ابنك يشتغل وهو ظروفه قاهره، رح يقلك ايه طيب عايشيني من وين بدي اعيش تماما. فلازم انا بالمقابل اكون موفرت له حياه افضل، لازم اكون موفرت له بديل، لازم اكون وفرت له دخل مادي افضل. فهاي تدل على ظروف البلد، يعني لازم ظروف تتحسن من ناحيه الدخل المناسب للاسره، من ناحيه المعيشة، من ناحية الوضع الاقتصادي. في أصلا عوائل وأسر بتلاقي إنه عادي الطفل بوصل 10 سنين خلص لازم ينزل يتعلم الشغل، يتعلم له صنعة، خلص هو هذا عندهم بالنسبة لهم أمر طبيعي. يعني في ناس بأفكارهم عندهم عادي الطفل يشتغل.
0: طبعا أنا نزلت على القامشلي وعملت استطلاع، وأغلب الآراء كانت طبعا نجد أن الوضع الاقتصادي المتدني إلى جانب أنه خلي طفلنا يتعلم مهنة أو صنعة، لا سمح الله إذا ما توفق بالمدرسة يكون عنده شيء كقوت يوم مثلا أو للمستقبل ليأمن مستقبله. حتى هالأمور كمان اليوم صارت عبارة عن ثقافة مجتمعية أكثر ما تكون عبارة عن قضية لازم نحن نتناولها.
1: أيوة تماما. طبعا هذا الشيء بيتعلق كمان أنه فرص التعليم كمان قليلة، يعني المفروض يتوفر لهم فرص تعليم لدرجة تبني مستقبلهم تماما. مثل ما عم تشوفي أكيد هلا الوضع الراهن كان في يعني شوي في حتى مشاكل بفرص التعليم الموجودة، بيكون مثلا بعد المدرسة أو مثلا ما بيتوفر له تعليم بالمكان اللي هو موجود فيه، أو بيكون أصلا تكاليف الدراسة والمواصلات والقرطاسية والقصص هاي تكون عبء على العائلة. فكمان إذا بده يطلعوا من الشغل ما رح يكون متوفر له القدرة إن هن يخلوا ابنهم يتعلم. هذا الشيء كمان بيأثر، فبقول يلا بينزل منه بيتعلم صنعة ومنه بيساعدنا كمان.
0: يعني ضعف التعليم، التسرب مثل ما عم نسميه التسرب المدرسي الموجود، إضافة إلى الأوضاع والظروف الاجتماعية والحياتية القاهرة بتفرض هالأمور. إذا بدنا نوجه رسالة للأهالي اليوم شو بتحبي تقولي؟
1: والله بحب أقول لهم إنه الأطفال هي أمانة ومسؤولية تقع على عاتقهم. فبحب أقول لهم الطفل مكانه الطبيعي هو بالمدرسة، ومكانه الطبيعي يلعب مع رفقاته وببيت آمن وليس سوق العمل. أصلاً لو هن بدهم يفكروا شوي أو يصبروا شوي على الظروف طبعا أنا ما ألوم الأهل أبدا، ولا يمكن أن نلوم نتيجة الظروف القاهرة، لكن حاولوا إنكم تستثمروا استثمار حقيقي بطفلكم، تعلموه على المدى الطويل حتى يقدر يشتغل ويبني مستقبل يليق فيه ويناسبه ويناسب أسرته.
0: أنسة براءة، حابة رسالة كمان توجهيها للطفل إذا كان عم يسمعنا وهو على رأس عمله وعم يشتغل حاليا، شو بتحب تقولي له؟ أي رسالة بدي توصلي له لإله؟
1: لكل طفل عم يشتغل بقول له يا عزيزي يا عزيزتي، نحن نعتذر أنه أنت عم تشتغل بهاي الظروف القاسية، كنا عم نتمنى لك ظروف أحسن من هيك، ومع ذلك إذا أنت بأي مكان كنت بحاجة للمساعدة أو ظروفك صعبة، حاول تصل لأي شخص تقدر تحكي له معاناتك، لأي جهة، إذا لقيت مركز دعم متخصص، إذا لقيت مراكز تساعد الأطفال، روح أحكي أحكي لعلن أي حدا يساعدك ويغير بحياتك.
0: طبعاً أطفالنا يستحقوا حياة كريمة، دراسة، أمن وأمان. الله يحمي جميع الأطفال. شكراً لك أنسة براءة حسين.
1: أنا بحب بس أوجه رسالة أخيرة.
0: تفضلي.
1: كمان لأصحاب العمل.
0: أكيد.
1: بدون ما نحن نتناقش بتفاصيل، أصحاب العمل اللي عم يشغلوا أطفال عندهم، بغض النظر شو هي الأسباب، سواء ممكن يكون عم يقدم مساعدة للأهل إنه يلا بشغل طفلكم كرمال ساعدكم، سواء كان هو يعني عم يساعدهم ويداري عليهم، أو كان تعامله سيء مع الأطفال، أو كان عم يستغل أنه وجود الأطفال بأجر زهيد، عم يخلي اليد العاملة عنده رخيصة وعم يستفاد، أيا كان السبب ما بنعمل نهائيا، لكن أرجوكم المفروض أصلا يكون في رقابة يمنع أنه الأطفال يشتغلوا لعمر معين، أو حتى إذا اشتغلوا بشروط معينة مثلا أوزان مناسبة، دوام مناسب، يكون ببيئة كريمة. هاي إذا كانت الظروف تجبره أنه يشتغل، فأرجوكم كونوا لطيفين واعتبروهم أطفالكم، لأنه كثير شفنا قساوة بمكان ما عم يشتغلوا الأطفال، من تعنيف، من إهانات، لربما نطرق لمواضيع حساسة، تعرضهم يمكن لتحرش، لاستغلالات. فأتمنى أنه هن يراعوا وضع الأطفال اللي عم يشتغلوا.
0: طبعا انا كمان
1: مسؤولية الكل، يعني مو بس مسؤولية الاهل، مسؤولية المجتمع، مسؤولية الكل.
0: طبعا المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وانا كمان بضيف صوتي لصوتك، ما تكونوا قاسيين، خذوا ساعات العمل طبعا بعين الاعتبار، ولا تستغلون بعمالة رخيصة، الظروف قاهرة والحالة تعبانة، والله يعين الجميع. كل الشكر لك لأنسة براءة حسين، مدربة لدى اليونيسف في مجال حماية الطفل. مستمعينا كان هذا الجانب، كل الشكر لك. كان هذا طبعا جانب من القضية، واقع العمل الميداني والجهود المبذولة للحد من عمالة الأطفال، لكن بعد هالأرقام والبرامج ضل السؤال أنه شو عم يترك الشغل بعمر صغير من أثر على الطفل نفسه. كان لي لقاء مسجل مع مختصة اجتماعية، رح نحكي عن التفاصيل بعد هالغنية.

0: ایدی پشتی تاریتیه هر روز در دکه به لیلگوری استرانیجی نه روزه که ده روز ده در که بین هیویه او هلبت و جکار میدانی لسر عرده تا باندورا وی کاری لسر تمنی بچوک حتی وینه که منیا به پسپورا جواکی ره نیروز علی کاره ها بو متی دا قالا خبتاندن آزارو کان کر اوه چاوه لسر وان و لسر نمو وان تأثیر دکه جوالی درونی و جواکی و کاچوج مرهاتیه گوتن و می چاواجبه در باس بکن تایبت کو کاریوان یزیده جلسه بزارو کانره بو امله گودار بکن نیروز ناوا کاری خوده چو دیتیه و چو گوتیه گودارن آرتای بمریه نیروز علیکا بسپور دبواره جواکی یعنی جنبه جن شهرزا دبواره جواکی دمات خوش با و سپاس بوتا
1: اهلا و سهلا سرچاوا
0: خانم نیروز امی قالا روژا جیهانی دکن یا کارکرنا زاروکان ایجابل از وید پرسی دست پی بکن دما که زاروک بر پرسیاری یا جی مسئولیه که جی تمنی خواه مستر هل دگره اوا چاوه تأثیر و انعکاسی لسر شخصیاوی کسایتاوی و لسر نفسیاوی دکن
1: براستی امکارن بیجن دما گو زاروک یعنی راش باری باركي زيدي تمني خوا ام دبيجن علميا جيره تحجيم الطفوله يعني انه تبي زاروكي اجبار دك دور كرابه ندوره خ كزاروك دوره خراد بك كسي بالغ كسي راشد مثلا انه بلكي جيتي خوستن شوال دا جا خو بابي خم قاتبه شوال خو براي خم قاتبه شوا راه جباري مادي يعني هك بوضعيوان اقتصادي نباش به يعني انه غب ما حركة سيد مال باتي بخو براستي افتش قلكي سدما بيهي لسر زاروكا امكارن بيجن سر نمواني نفسيجي وسر شخصياوه وسلوكياته واجي يعني هقر ما جانبي نفسي بر مثلا اب زاروك هون زاروك تياخو ناعيش امكارن بيجن جبرقو زاروك دي زاروك تياخو بعيش دبي بليزي دبي هرخوندني دبي بعبرين سر مشاعري خواه سر حدش فير شيء بس دماغو ذيديت تماني خودك باري قران به فدائما تحس انو تنجيدي خوستن زيدي باري فتترسى انه تقصيري بلكي خستي مثلا انه دائما حالة قلق دعيش يعني حتى امكان بيجن انه حتى سيقتها يبقى هاي دورها ويجير نايج برقو دائما تحس انه حتى جيدي خوستن بجانبي هانجي دماغو نفسيا جي تأثير ليبو تأثير الشخصية ويتك وسلوكيات يتك يعني امكان بيجن حسي انه ناضج بويه بس هنا بلا شيء زاروكتي يعني بالغ في جسد طفل امكارن بيجن يعني او نضج عويجي قد اخويا كرنجي مصطنع عجبرق او خد رح يخد زاروكه امكارن بيجن شي دائما بلكي بحس الشعور بالذنب الجمهة بأنه أي مشكلات عائلي تشيبه أي بار جراند مالي تشيبه ده حس أنه ذنب يعني السرويجي هي أمكارن بيجن أنه نكار حدود عدينا كسي مقابل يخرى جبرقو دورة مضحي ده يعني أنه دائما مضحي وقتي خواه مضحي براحتا خواه جبوتش جبو رازيبونا مثلا انه جا خو بابي خم قاتبه خو براي خم قاتبه دوه هر كار بك دوه بلكي كار جر في ماليش بلكو جانبي ما ديشي نباش به انه دوه ويش شي جيب جي بك وامكارن بيجن جي تأثير المستقبلي ويتك انه بلكي انه علاقات الاجتماعي هذا الجم انه غير متوازن شو عمل غير متوازن انه ودائما الحياتي بحس انه دوه دوه المنقذ به يعني أو تشي بدي أو نقاز بدي أو بيرا بدي أو موجود بدي أو وين مشكلة حل بك علي كارب تناس خشوا.
0: بلى يعني ده أنجام ده زاروك دبي آكي راد بيج عمري ماستر زود تدقه يعني زود ناضج دب دقه جي وهرينا لاشوي لاش زاروك أنا بتابت هجرن بحث كارد كن دبي آكي مظن دب نبي آوية إيجار خانم نيروز أذا شو تأثير دكه هجر أسقلا دروني بكم نفسي بكم وجواكي بكم السلفي زاروكي
1: انا دما اقول ام ديفيجن زاروك كاربك وللاسف يعني ده ظروفي بازص على انت زاروك نبس انه مسؤوليات جيتي خصم تنظري مالي انه باري جران مثلا ويز زاروك جرفي مالي كاري قلكي جراندك يعني ام ديفيجن انه بلكي افكاري هون قلكي قلكي زيدي وايه مثلا تين استغلال كرن هك جانبي نفسي ما بر دما قوم قال جانبي نفسي تكن قال تشكي داخلي تكن ضري فيزا روكيده انه دائما ابزاروكي هون بري انا مقوت مقو حاله قلق وخوف تعيشه انه بلكي تقصيريك الجمهبه الجموينا دائما تحس دوني شعور بدونيه الجمهيين تحس انه نوك إيه هاوي دورة خوية يعني حياتي طبيعية تماما حياتي طبيعية نوك هوالي خوية مثلا أبزاروك احتمالك قلك يما تظن إنه بعرضش صدمات الطفولة يعني أو صدمات الطفولة قدما أقول مثلا هات استغلال كرن خديه كار إيه الجمد شغل مثلا يعني معاملاوي إنه قلك باش بك مثلا دائما عرزايد شكينة طلبك شيء تكب تهديده بجن توبيخ مثلا يعني أزي برادد بجي كار يا تبكيري كار ناي يعني بلكي بعرض عنف أم بجن بلكي يخسن به بلكي عنفة لفظي به بلكي عنفة نفسي به إنه أف حمي أمكارم بجي جانبي نفسي تأثير يقول لك ليه تكون هيله إنه دائما الخد نرى إنه قيمتي موجودة ويتنا. أجر مج جانبي جبال كبير أم دائما جبال كي أم قريت دم علاقاتي اجتماعي هاي الدور عويرة بلكي دمال باتي بلكي أو دائرة الدور عوي يعني إلى ما زم بيجني عن جيراني عن هاي الدور هوال أو شيء قلكي تأثير ليه تكجبر جو أبزاروكي همان دماغو كاردك نارمت بسي. درت كركسي نخون دوان أمية مثلا دما قدر شغل مثلا بلقو للأسف تين استغلال كرنجي ساعتي شغل نجي قلك نزاروك أنا يعني بلقي ششي صباحا در شغلا حتى ششي باري يعني مثلا يعني بشب جي شغلي وا قلك جارات حسن إنه منعزل مثلا أو بخوت تنين يعني مثلا بلكي كارد وقت دماغو بين استغلال كرن مثلا بلكي السلوك الانحرافي شيء بلكي بعلم من شغارة بعلم من اشتغال ينباش بعلم من قلك سلوكيات جبرقو أفزارو كيهان دائما دكارد دكارد دانو استنوا تماني كسي تماني واجوا مصر يعني كسي بالغ حوالتي يتكن يعني بوار موجود دائما نبكسي وقوارا أفشي حمي تأثيرتك يعني أنا زبرقو أز كأخصائي اجتماعي عايز كاردكن المؤسسة جيان كاريما كاريما مصحة نفسية كاردكن أزبار كاردكن زاروكن كيمي حجدة صالة وقل لك كيس جواجي درن كار براستي والجمع في حالات يعني أزبوار كاردكم والجمع جيد ضمني كاري مدن وجلسات يعني حد جلسات شلو بيج دخل وبكي بكي ده جلسة بازة جلسة حسب حالة زاروكي نفسي قال لك جارة تحسن مثلا أذي بوار كاردكم دائما تحسن نوك هفالي خواني دائما تحسن عاجز دائما تحسن أنه مسؤولية وازي بهتر يعني حتى أفكساس بير كاردكم سيزة صالية للأسف أنه برقو فقيرتي هي ف حتى تفكر أنه تشاوي آلي بابي خو كار بكش بو آلي كاريا مال باتي بك يعني يعني زي دي طاقة أخو حملان نفس الشيء أفعراض ليه تشيدون يعني هبالي تنا نجبر قوش شي سبيد رش شي إباري دي تي مثلا لا شي وينا حملينا فتي فورا دكا بيش تعبا راضي يعني لا شي وي زعيف ويا قوتاوي تنا مثلا فأفحمي تأثيري البراستي الواتك يعني
0: هل بتباركي جرانتر مجيكي هرب مجولي كازي تشبينم تشبكم يعني دان جامد دبينا زاروك تقالا قلك تشتانكر تقال كركو أو زاروك باورياي بوي جي نايه خو كيم دبين خو كه حواله خو نابين ابا هاجر حوالي وي هبن ايجار هاجر ام جداهي تخني نابر از زاروك كي كو ايرو زاروكتي خو جيان دكي يعني وك كو ايرو زارو غريك الجعدابن يعني السربسكليتابن مش اللي دبستانا ازمونو خو ندنا خو دكن والكيله كاو زاروك كدي ايرو للصناعه هي السربستاكي يعني جدي فابريكا معمله كده الشغله تش جوازي تش فرق نابر وان دم دبينو لو بربتشعفن
1: براستي باش يعني أمكارم بيجن باش فرق نقابة واد هيش برقو زاروكي مثلا حياتي نورمالة بدمالي دعيشة مثلا جاي بابيهن مثلا يعني مقدم رعاية أمكارم بيجن حسب ظرفي واني عائلي مثلا تحسن انه بالامان امان هي مثلا انه شعور بالانتماء هي مثلا مثلا تجاربي بير درباس تبن او خندنا دريني مدارسها مثلا دماغو شاش تبن دعلمن ثقتها بنفسها واعطيه مثلا تحس انه نوعا ما استقرارك عاطفي الجمهورية يعني مثلا حس كرينك هي بشروط يعني انه يرو از حد شيء تيجير قد ما عندنته ندري مالي يعني مثلا جبر قدر خندني فدائما طموحي بي هي تفكر انه مستقبلا ببتشي يعني انه زي بخي مش مثلا بمستاز هندسة تختار يعني طموحك وهي هي يعني
0: خدي خول وخيالة
1: تماما مثلا دليزة دعلمة هبالي ويها هبالي يدعم لي يدنا مثلا هبالي وان وتكافؤ بالعمر هي ودائما مركزين سن نقطة انه اي زاروك هبالتي ويج عمري ويبن يعني مثلا لا شي وي مقارن بيجن افيد ببرنج كي نورمال يعني مش بقول قوي خواوي باش به وخوارناوي باش به مثلا زيتي طاقه اخو جهد اضاف هناك بس ده ما اقول ابي در كار مثلا وكيف كسي اس قال اواكر انا انه توازن ساعات شغل مثلا يعني تفكر هالمعامله بشغل فدائما انه ترسك الجمواهي انه جيلي كارد كنت تقصيريها بفي براواد مثلا ايش بلقوا مسؤوليه مالي تحملين دبيم برنا ببن مالي دبيم خو بعيش يعني دائما انه الجموة قيمتي خونا حسن مثلا نظراواني مستقبلي تشاؤمي انه ام دائما دبي في حالي ادمان يعني دائما ادبي بشغل ام ازي كاربك مثلا وقت اقول انا ايها الصناعة مثلا بيز دائما اسل صناعة كاردك فاز دائما شكي وابلكي كمظهر خارجي قمار بن نفاق جبن مثلا وقتي واتنا مستفيدة من سبير كاردك مثلا ششي سبها در ششي إبايتي تتكفي التعب مثلا نما كارت تشكيبك نما وقتي هي هبالة ببيني مثلا يان هرجيك يا بيها خضر خيان بليزة فأنو إشبرقو لاشي واق أو قوة تواني جسدي تنا أو جهد جهد علاش زيدي طاقة عواية فزود تعب نجي يعني مثلا خوندنا وادر بس كمين كسي أمي هبالتي واكسي جوا مصرن فأو دماغ بخبالتي واكسي جوا مصر فتين استغلال كرن يعني مثلا راجن باركي زي ديفة مثلا بلكي دوي كاري دكن تشي راجيني قرانة مثلا أفشي تأثير اللاشوات كل عمودي فقريت كل نمواوات كل طولاوات كل مثلا بلكي معرض من جنة خوشي نارة مثلا مستفيدات من شاز بصالي هو جبرقو تخوازي صدنا خوب كملينا وقال لك طموحي هي بس بلقوا ماديا تنجي في طموحي ايش كس حتى خطب لي معملك بك وشو قراري بس تين تدي باش توعية شيء كم يجي تبي جانبي لأنه لما قلت هركات في هاي اشتهبت في تين استغلال كرين ببيت يعني ما كنت هبت دعو بك مثلا هاي اشتهبت اشتيقران بمثلا إيه إذا بشر بين نقطة سكرين حتى إنه قريب إنه بأزنار مثلاً إيش أهل الخوارج جاري أنا هني ضاروك على شين للأسف واتحملين زي دي طاقة عوا بنقلب دنهاك وهذالك من معملي صعبة شيء ويتليكايد ليكايد شو فيك كويش يعني عادي استوي فقلت لي مورالي دا كتبه براستي وكترسك الجمشي ببو فكسي دركار معرض جي إصاباتها يعني إصابات العمل يعني دستها بتليك هبن بس حسب باري وي كاريدك يعني
0: بلا نيروز بلا زي برستيج اشتابكم هر تدي مؤسسات جيان دا كاردك كسي كتب بردستي وأب خود شد بيجن أفزاروك دا خوزا وان چيه خونا وان چيه ودما كون لسر وان كاردك ان چقيسي دم دو خوزي كوفقر ببن زاروك النورمال طبيعي يعني
1: براستي قالك جارا زاروك كاردكن بس ام زاروك كاردكن ام تشاوا افكس ام تمكين بكن تشاوا وعي بش حقوقي خور تشاوا كارب افكاري تك مثلا شعبي ذكري بن تعدلي نيكرن ام قالك جارا ام جهدي تك مثلا بقي بدي قالك جلسات بقي بقي فازده جلسات الجمع جهودي مع انه ام كمؤسسه جيان اسك اخصائي اجتماعي جمع علاج نفسي هي جمع خدمات دكتوره هي جمع استشارات قانوني هنا فقال لك جرى خدمي جمع حماد وكسي ولو جمع تدخل عائلي يعني دائما مال باتر كاردكم انه الدم خويا كرنش قاسي تاثير الفيزا روكيت كده ما قو كاري زي دي باري خدك وقال لك جرى امناجن او بيجن ام في دا قال لك الفيزا روكي كنت اجبرقو براستي دماغو بيجن قاري زاروكا جري مالي وعباري واقران دبي دبي جهود دولي هبني يعني تسر مستوى منطقي مثلا مقامضاتا بس مستوى سوري قشي دبي باش تشبين كرنج بوبا زاروكا يعني قوانين بين داني مثلا دماغ او زاروكي هكار بكجي على الاقل او كاري بكجي مناسب بش عمري ويره نزي دي طاقتاوي بين باري جران بين اعمال شاق بين ام ديفيجن فقلك جهود بي متكاتف من براستي حتى ام كاري بين بهترفي ديلي بكن فام نقول امكانياتي ما مثلا ام تمكين الجمشيت كن لانو زاروكن او ادمداكا وانا خرطة او شعبي وانا وذكرين القلك تشتاف اش بقولو يعني يعني برخه نادن فمن بيهتر السيرفي جانبي شغل وشلو الموسيقى بالنفس شيء بي يعني تشاوا نحس انه دوني نحس انه نوك حركسي تشاوا مهبالتيال جم تشيكن تشاوا مركزين سر انه خندني بقارب خواه وضعي التعليم المنطقي بخواه سيء للأسف جبريد يعني اجي هشت بيهتر تسربة مدرسات شيء ببه وزاروك بيهتر بشغل انه قلق جارة ظروفي خلكيجي هشت انه زاروكي وطبعا اذن انه تشجعين مسر كاري زاروكا عمالة الأطفال يعني يختار دود بيجم ولكن انه حلول جمال بات يرتنا جاري زاروكم بازده صالي دمي بشغل اش بلقو معيل دمالي يرتنا اش بلقو تشتي جيتي خصن فأب تشتي هان جهود متكاتف اش قلك أطرافها دبي بكن حتى هم طاربن بيجي قلقي جري مسر يردين اش بيزا هيراها
0: كاريكي قلقي هجاية قلق زاروكي ما بتاني نميني راسي دوار روشانا ده داوي ده سخوازمي برسيشتا بيجم نيروس خان زاروكي ما بيوستي وان بچه هاي احتياجي وان بچه هاي كراستي جيانك بزاروكتي بتوازن بالصحي جيان بكن
1: أنا أقرأ بيجن إنه احتياجه وان دائما زاروك بحس إنه أمانك نفسي هي إنه عائلك هي انت ما أجير دبا مثلا أم بيجن إنه ارتباطك عاطفي هذا مستقر يعني إنه دمالي دي جاي باضي موجود مسكرنيت ديني بيشوت بينو تجمر بالشغل حتى مش تحز بكن يان تجمع ناشغل مش تحز ناكن يان إنه أو كسب عند بيجن مقدم رعاية بوار موجود يعني إنه بحس إنه أمانك هي يعني دبي مالي ده ونبس أفتني لازم بقدر ما تشتم ديجي بين هنا حتى إنه فعلا أبزاروك أمكارن بيجن حياتها هي نورمال طبيعي تعيش وأي زاروك دنياي يعني أبزاروك دائما حاجتي لسكيب حاجتي خندنية حاجتي إنه تتقبل عيبك بشروط إنه أي شاشتيكر أم مجير بصحة حين أم بيجمع أفتش غلطة بيجمع أفتش صحة أم جانب إيجابي جنهب أم بعززين جانب سلبي أم بوجهين مثلا إنه جبوز إنه دائما إنه تموهو مجمرة أم اشتحز ذكين يعني تقدمات تنقدمات ولكن جبو أبزاروك جين نبي دائما ببالجم إنه تبي دور المنقذ مثلا يعني إنه مضحي به جبرقو وقت بعد ولا راد بيجي تأسي يصير قلكي الروجي بيت ما قو مستقبلا ببكسي إنه بالغ ومسؤوليات عب حملينا فأتشي تأثير ليه تكون قارن بيجن إنه خارنك صحي هذا رازانك باش هذا إنه إيش بقول أفزاروك جسمي مرحلة نمويد حاجتي فاتش تاي وأفتش تبي زاروك موجود من يعني
0: يعني قالك مالبات ليه مقاتب وجه حزبك بمقابل هيفيام أول ياستي روش باشتر بخدي زاروك هالكسي بباريز زاروك ما دوري وان كارين زحمت بكن كونا عمري وان ونلاشي وان تحمل دكي قالك سباس بوتا بسبورا جواكي نيروز علي كاتيرو ميوانا منبو
1: فاغب ساعت خوش
0: قالك سباس ابو گهدار ما جار زارو که ما مازنترن که امبارو کلو که سر امباوه جن سر ریاوان و سر ملیوان و بچکترن که ام داخل جوان بکن لبر زحمتی جیان را وستن اب نتنیج بوی مالباطان هلبت خوستن کش جواکه بتمامی هر زارو که ما فی خواه بگهوه و برومت بجی و بخینه گلگ پیام هاتنه لی پیامه که هاتیه دو بیجه مجاره که گلگ گرینگ کار کرنا زارو کن و دیمنه که گلگ بشرمه چاعفش بویوه دگری کام زارو که خود بینن لی کوچی کولانانه دوی که پرورده این بینرخ بلاش یعنی مجانی زارو که وره وکرن و گرگ جه وره وکرن که زارو که ده بحره این خواه هوایات خواه پیش بخینن و جبوی زارو که فقیران جی اف مجابر چاعف وره گرتن یعنی کار زوم روان پیر دکه راستی لی خوندن مروان رونی دکه های زارو که خواه بین زارو که ما امانتن و خود زارو که و حموان بپاریزه.

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري الشاهي اوندايا هجي تي گوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشيمويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجان كين خونيزي لي او دي ساجي وندايا او لور كتيا لكل قلبو بچبيك لكو قريابة زاروك لكو ايشيابة برينك خاطر خوستنين بوقت بارا كيبة قيرينين هري دلال يوانا ككو

0: جارك دن دما وخوش به گهدارین آرتا شخوا ایرو هم گهشتنه دمکی کو حمو جیهان لبندا بویرکی ورزیش دمینه اف بویر هر چار سالان بمیلیونان کس ددرونشتن لبر قناتین تلویزیونی حیاکو هیجان و کیفا فوتبولی بجین بگو من ام لسر کوپای جیهانی یانجی موندیالی داخبن شخوا سیزونا موندیالی دست بیدی که موندیال نتنی مباریاتن گول و کوپایی او بویرکی کمروان سر حسکرنا فوتبولی دی جبینه و تماشوانان دخناف کیف و خم و هیجانین لیده دم آمیان ها دی جارنان جی اف هیجان زیده دی به دی به تعصبا ورزیشی و دی به سدمک گو پرسگریک و ناکوکی دی ناف جوانان دی در باس ببن جبرویه که دی برنامه همه ایرو دی امیل سر موندیالی با آخوین و زیده تر بالی بکشین سر مجال تعصبا ورزیشی دی ناف جوانان دی چما چه دی به و چاوا ام دی کارن ویتشتی جناف خوراکن شخوا ایرو دی میوان بمرانه دی ستیدیو دی لگل مای سمر بکر جباجاری عمودی شخوا او لیستگوانا کرد قدمه و شخوا جی میوانی منی دویم باسل محمده او جباجاری عمودی جوانه کی کو بهتر بالاوی سر ورزیشه و شخوا حیاد سوکه دی جی محلاوینی بجلین ریاد دی جی هی هم بخیراتنه
1: دم او باش با کیف خوشون که هون ایرو هر دو میوانی منم بس لججم تا دست پی بکم مورال چیه ایرو سویس را بخاطر به هفرد
2: نیست والله مورال سپاش ورژی سر استقبالی مورال ایرو دویجم یعنی دنگه سویس را مباره جیر را به شبرگو قطر دوری دوات شارکینه جار دوات شارکینه بس سویس را خبرت های بیتر وی هبه ولعيبة سويسرا أغلبية وان دي نادي أوروبي ليزن نوك قطر أغلبية وان دي دوري إيه قطري ليزن و بينما إنه مباراة أغلبية ويجي سويسرا عربي
1: سمعت دبيتش
3: راس اشتر بيجم ايما از بندي برازيل و مغربي نما سويسرا قطر مدعي علي كس حاضر ياخو برازيل بك
1: تم كي تشجعين
3: منتخبي برازيل طبعا
1: برازيل تشجعين
3: اكيد
1: افكاري من محمد صالح جي وكويا
3: نه
0: باکسی میخواد. بله. اشخاص هر دو میوانیم برزیل دیشب جاینن ایرو گلک هاشن. باز الان مش جمعت دست به بکند دخوازم ناسب که مش برگ گلک جوان دیدم مباریات ادی یعنی الکافیتریات ادی جوین. از دخوازم تجمر به حسب که اجواءی وی چهوانی چهوا در باست به.
2: اجواءی وی فستیوال که هر چهار سال توی جار کتیه مه که هیف که آن فستیوال ایش بلشی یازده مه حیا نوزده مه بی. ای سال دورای نوک سال تمیز هف ای سال چار دولتایی ای سه دولت عفون یعنی کانادایی و امریکایی و مکسیکی توقیتی واند غیر جارناش بولو هف که عزبونه آم ملت جهی مباره فریقی تشجعی انه حاضرنا بسر و یاد دوا انه فریقه هف که فرصت بیتر گیاوان برای سی و ده فریقه بون ای سال بو چلو حشت فریقه یعنی فریقی ایگ مستوان هف که کم جی تروازم کاس العالم خبرتی بیتر استین فرصتش فريق دنجي هذا دولة دنجي وزبين من أجواء ويل سوق الكافتريات الشغل يعني الحرب جارين الباجاري مثلا الحرب جاري وأجواء وان بس كأس العالم أغلبية وان تتفكرين برجو حر شهر صلا جار كتي يعني أهم بطولة عالمية دي بطولة
1: نرينا توي كي كأس إيصال راجي
2: والله نرينا مي إيصال أم كأس أم جمهورية برازيل وقت نقول بس أم الغالب إيش جانا متخازن كريستيانو بس منتخب البرتغال يعني حرام بستوراكو كوينستين حنا أنا شو بقول صالح شوني قريب أرجنتيني أم ميناش جايين بس كيف عم جالي كده هات إنه ميسي استن استوراكو جي إيصال كريستيانو بيش بستينجل كي باش البرازيل ما بس نهين شتر
1: هنا كانت قحر وقته هو نقال أرجنتين لكن سمر سمر وش قا إيش يعني ليست كايرو كورة بليستن هون وايد كان زي برازيل الخوكي وتلبندا ليست كاويجي إيفاري ساعات يك مباراة هون وكي كاتش هون هرد جيفين هم باريد نارين نو تابعين قال لك اس بيجن يعني ايصال مباريات وان قشت كفاني في شبيد كيد لحق لي نار هون تابعين
3: انا راستي توقيت هاي قال لك زحمته وقال لك شفالي مش وان اشتكاي بيتكم طبعا يعني ايما متخازن حاضري ايما انا كاس تخازن حاضر يا مباريات شابكم بس توقيت هاي قال لك يعني انا وك مباراه برازيل ساعات يك يك حطاسي طبعا يعني انا باجاري ماده تنكار يك حتى سي درك تهار كيف تير كيروني كاتش اتقارك كاتش
1: قريب
3: اي جا اف نخوش يا لا وقت توقيتك كيم تربي مثلا حيشت وان درابي مجالي مهبو راستي محاضر ام هبدو جيفيان ما بري يعني هذا حظاب سودو ما تشو مش خور كيف تيري هذا
1: مباريات
3: بس انا جبر توقيتي زحمتي يعني اغلبي وان بكي راز نجيو لينا نارن وهناك جوان يعني متابعة بي
1: وكما ايه مزنزان مقف مباراة كردر و كردي
3: يا
1: ايرو تيه چاوا المباري بنير مباراة ايرو يعني ويدرفت هبو هني المالك اللي بنير
3: نا نا ايرو حتى امزي التاني المالي اللي بفرج بتاني تاني هاو بس
1: كس انه يضد تاق فريقي تاق
3: مشكلة مغرب راي مغرب يعني كس مالي جيتنا واغلبي وان مقش يعني وجهان ديش آلي برازيل تفزاروكي المالي
1: بيقو ما زاروكي مالي كارن نبي جنة
3: أيوة
1: بلي
0: بلي سمر زخوازم ناس بكم هجر فرصتك چي ببه يكش اسطوري مونديالي دفريق برازيل دي بليزة يعني بشكل عام يكش اسطوري مونديال تبخواز دفريق برازيل دي بليزة تبخواز كيبة مثلا انت كي اختيار بكم
3: رونالدو برازيلي وكاكا أبحر وانا يعني يزبينم أنا كتشكيلة فريقي وقرم وانديتي وحر لعب تشاوي تشكيلة مني أنا رونالدو برازيلي وكاكا
1: بل بس الروشة تشاوي يعني مباراة سيسي وشار إيوان خورتن هون جينجن هون دكارن ليبنارن إيجا هوني سبها كار الكوب هيلن
2: والله خاصة في شهر صلا من دي في مونديالين كار بتشلو مهم يا رابن كاري خو بس بام باري وكي برازيل يك بشهر بالسيف أم سرخنا بن من دي من خاصة ما لقش برازيل يعني أغلب يمن مش يارو من دي باري
1: هون وقت شباب ليلة القدر يمكن هون
2: هون كلو لخ يعني
1: هون البيشة إباري رازن جبه هون ويالي سري المباري بنار
2: أبي حر يوم سهرن بريح عليك دو بس بوم باري من مين حد شارش بخير أي مجا خوني سبيبك
1: أري أوش قلك يباش
0: باسل شو سبا فريق قوت بيشت قرياوي دكوي بليزة يعني إيرو شوية بلي هيجانة تشاوية تحسوي تشاوابة
2: والله هيجانة مجيرة ستحبكي متخواست انه نيمار حاضر با بيم دوري هاني خاصة بيم مونديالي داوي جيربو غور منير غور نرينا ممدبين بيقول بلكي مجموعات نكار بليزة انه إصابة إصابة نكار بليزة بس إن شاء الله مباري بيش كارب ريال برازيل عفو خوكيان بيشي نقيام بالدورة مجموعاتها خلاص كل إن شاء الله إني مر بالحق سلوان إن شاء الله إيصال منتخب مش صلاة بريتشار صلاة شيء تربية أم في نرنا ما أفتدي
1: بلي واي هناك سري خوش ترى بلند كنت بيجنا أنا بلي سمر شو تجي ليستك فانا تجي طبيل ليزة جا خوزي أنا تجي تبي جوي مباراة دبا يعني أز باور وقت كود ليزن تتجوي وادي يحبك إيش مر بحثة خبك تتخوز تجي ولا سر أستان عبد دولتي طبيل ليزة أز باور متلستيش
3: أس لعبهم يعني حقيهم حطاها منتخب جي وأفضل لاعب مستنسر مستوى سوري وأول بطولة مستنسر ملعبي يا زي مكشوف إيه أنا خدنا رمز جايكي يعني أنا سكان ما تخيل عم أظن بكي من هو كأس العالم من ولو إيه أنا الرجال عريض كأس العالم سيدات شهين أو خوا منتخبي ما سوري نجي هاي أو تأهلا هر كأس العالم بليز التجار يعني باور ماك من جي هاي بس خيالك مروجي هي ومروج خور
1: خيالي مريض
3: مدريج ايوه تماما خليني امدبن اسطوره فريق
0: ايش خو قهدارين ما هفالا مبارين توي جم قالك جوانا برسي يكون رينا وان السر مونديالي تشيه واجواء مونديالي بشكل عام تشاوانه امين هاب هافر لي قهدار بكن وامي جارك يدن بقيرن
4: ازانا محمدم ولات یکش باجاری قامشلو ما راستی دی درباری مجارا موندیالا سالا ده هزار و بیست و ششان ده کل امریکای و ریدار خستن چند استنگینا امی بینن ده آلیه ده مجمیره و لی تولیولوژی ام بجوشک و کلزانه کی مزن ام البنده بون ده آلیه دینه ده جی وکی ام تفده زانن گو موندیال آن فیفا او لیستیکه که ناگه جیو آستا گو ام خو عاجز بکن یان کو ام خمگین ببن ام قدحان بشکنن ام هفالی خو تیکیون قرکا هفده جبو والا چما اب ماش نخوش بو چما تیما آگوز وی باوشین دکم چما گولک زیده تر نانی راستید وی هیمش ویم جاری هبه ام سر ویم جاری بسکنه
5: داشتم جبانجار قامشلو گومن کاس العالم کوپای جهانی تنه بشبرکه که فوتبول نینه او بویرکه جهانیه گوگل و چانده جدا لسر چشتکی هفبار دجوون او جی حسکرنه که جورزی شیه تیما گو از پیشگرتیا ویدکم فرانسا یا برگو کوپای جهانی دا دیروکا که بهیز هیا و هر دم فوتبال خوش و کیف خوش پیشکش دکا دی دربار فانتیزمی دا التعصب از باورم گو پیشگرتیا راست دوی نبس ادما التعصب فانتیزمی خوشا گو مروف تیما خو حس بکا و بسر کفتناوی کیف خوش ببا و بتکتوناوی جی خمگین ببا لینا با آوائی کی گو ببا صدما نحس کرنه آنجی پرزگری کن ورزیش داویه دا پیامک جی حس کرنه و پیش بازیا پاکا دوه گو مروف نیزی کی هف بکا نجی دوری هف بخا چتا گو هری زیده دو کوپا جیهانی دا از حس دکم سپرایز و چیروکین خوشن جارنا تیما گو کسی هیوی جینا که دکاره انجامک مزن بدست بخا و اف یک جی کوپای جهانیش همو پشبرکان جدا دکه هر چقاز جی رنگ و تیم جدا بن جی کوپای جهانی هر تم بو یرکا گو میلیون کس لسر حس کرنه دی جوون و اف جی یا هری خوشا دمود گوله ناوین
6: سیماوه اوش باجاری قامشلومم کفام گل کش فوتبال ارده اش بروخ تس 8 سالی بوم باوی خوره همه مباره ریال مدرید ننری و حیا آنا جی همه مباره ریال مدرید زلی ننرم و تیمام نیا هر ایت حجت یمی اش به تیمی بسرد کرن و تیمه که گلی که خوردم و لیست کوانی واجیش همه ولاتان لیوی دنیه و فوتبال تیم ریال مدرید بیرکا جی هیه و اش بولو جی از بیجم نو فوتبال نبس اسلام ریجیش بیرکا ریجی و پیش مرو جید کن و تشتکی مستحیل الوی دنیتن و مرو چه بخوازن و کامرو کار بسر کرده و گاوا مثلا تخسرین جی تشتکی گلکی عادی و مرو کشار چید به الوی دنیای چتا گلکی مهم و گلکی باش دواده انو اسم را ریل جماعیه خلاص ناسه کنن گو خسرین مثلا مباره آوره و برا بحنو بسر کرده جی اش بولو جی قوات اولو ددن مجی نبس شبو خوشی شبو همه تماشا بانی و از تیما پرتغارم از برگو آنه رونالدو سالای آخیره جی نو موندیالای آخیره گود لیز جی و از یکی تخوازم نو او بستینن موندیالی و بن شامپیون
7: از فرحان اسماعیلم شقام شلو مشجعی تیما فرنسا ما از دبین منو رياضه چی بوجبو متعه عالمی بگهنی هفدو بالعكس انو چی بوجبو تعصبه و خلافات او مشاكلنا نلازم يعني في النهايه رباحت خسارات جزء اكش رياضه يعني بده تقبل بكي
8: نابم لیلا و جبهجاری قام شلوم براستی از متابعه موندیال ناکم از ابد مباراتا نا حضرینم نظام بلکه لیوه دکر انو از احتماما من بتشتندن هنه بیتر تشتندن بالا مدکشینن بس اما مبارات اولو از خوتید نابینم
9: مشخوی سال جیبولون توقیتا و پیشکی نخوشش برکه موندیال امریکایی تبو انو که وقت نخوشه دیسا جنولو خورت اقبالیان هی دو بکیشان بارا ها به امیل بربن یعنی به ساعت چه بو کنگی به امیل بربمین یعنی اجوان خوشن خورتنش خورت کافتریات آرونین و گشولو اجوای حماسین شر چه دبن مشاکل چه دبن دو کازت عالم یعنی هر یک فریقا که تشجعین بس یعنی گره که افتشتانات نبنج برگی یعنی بالنهای رياضي یک ویب ربح و یک ویب خسر و یک ویراش کاسی و بیدنا درکه یعنی گره که مشاکل و وشارج دوفان شتولو چنم مروش خر دا اجواي رياضاني خوش دبه البرم بارا حتى ولو استمتاع هبه بيت قو مشاكل چه بب مشاكل چه بب
1: بلي قطاري ما ام لوافه گريان شخوا جا ده هر لستكه كده الا او تيمي خصم هن فريقي خصم فريقي دجبر جا لستكه كو ايرو هني حر دو عالي جي البربن فريق خصم بيتريخ بما انه سمر ازي برسج باسل بكم بما انه اتا تتني الحالي خو المباراه بنر تلك كافيتيريا اكيد بكمان وهون المباراه دنار فريقك خصم هي هون شابه بفدور تاكليت هون شابه بده تحملي لندوان ساعات مواريد
2: والله يو مباراه ايرو ساعتك هيز المال بروز كان كافيتيريا برك البرم اش برجو انه امال كش برازيل خصمي من المال تني بس انه وقت مباراه دنهبن مثلا ساعات ششبه حجبه اي مثلا جا انا ادوار اقصائي هنويش على منتخب خلق شجعي نوك بالمانيا فرنسا بارجنتين وان بالكافيتيريا تاع بالدرك ذي مرو بحملين براستي هنا كان متعصب الخوان دات كن جارنا ودي كافيتيريا بخوان در دخش كافيتيريا وهنا كان يجرو اثنين شغليها فالتي بخور اثنين حاليك و رايا بمنتخب يخش الجايين بس على الأغلب قش أغلبي وانت خازن فريقا خو أوي بربحه بس بداوي أوي خلاص بمجاري بفدود كم مفدود ماشين أم نكارج بو مثلا ومنتخب كنج بنا ولا تيمي جام يبوي هدو عازب كنا موفالي أخوان بس إنك متعصب جارنا دقي حد الهفد خنجي حد الشرد كم بفر حد هدي عازبوني اشتغالي درج رجع دور بيجن أري
1: تاني كو تبي تشتكي ودنا تشتاد تاني جي بس هون حسكرن هون دلي هدود هيلن إجا سرت درباس بي يعني تبجعي خودي تي يعني تجارية المباراة كناري الكافا كي وكو حردو تيمين دجبر راد بن هف يعني جدلي هف دهيلن
2: راستي انو اغلبي مباراة از المالي البردميني برقو مش بوق از نكن فيديو يعني ده اغلبي
1: راست
2: ياد دو از جارنا سر فيديو اما فيديو البيني بس الجار كلقام شلو چه وجار كالعمودي چه وجي الكافتيلاتا چه بون انو شرد كنش بو مباراة راد بن هف حتى فريقيت خسرن خاصة مباراة دربي كاس العالمي كلاسيكو وانها بالنسبة تمام مباراة الشرط شد بيشتغلي شاف لكن جو حسب إيه خرط بإيه القرازيتك
1: بلي راست
0: سمر تجاري بتر درباس بيه قوش بر نقاشة كسر مبارياتا يانجي فريقي طبي بن توها والي خوة دلي هفشتي يانجي اشتغالي لنا وچبونه
3: چاوا زو استفزاز دبن يعني جدام كوتين كشفر كوتين كشفر استفزازك دبقي هو خلاص يعني على طول ازو هوالي خوشي ضدي هابن مثلا يا ريال او برشلونه بايم انا برازيل او حصرا يعني ارجنتين بون جافي يقولوا قالك ام شرط كشبروي اذا وترباز بو يسر منو ام دبكي الشامي بون باراك كي مهم بو او برشلونه ابو نزاكي واهلي با دوري عدن ايه ام شخور لو تشبوم هوالي خو حادث كم انه فاهم مزاني بو برشلونه بخسر توقعاتي بون ومدانا مدانا حطا اوجي بنك هركت ومشارك الكافيتيريا عم درباس
1: يعني تجيبو شر متى تاشر بو جاب العهد كتشك بيتري خو يعني بلكي اوقاص يعني وك خورطا بلكي او فهم كرونو قال لك درباسونا وان دواري ورزيشي ده انا ابيكو برياضه مهتم تاني وك تشجيع يعني تيما كيت تشجع يعني انا امس تشكي جي فهمناكم تاني استيم تشجع يعني اجا او عزبون قال لك تشي ده يعني قاجواج و... ونفهم كرين دل ماي قال لك تشي
3: انا امام لاعب نجي نهو بس مشجعان ام لاعب ومفهمت كن يعني تشيت بتشاوى تشيت بالتحليلك كامش مبارير تشيت كن واختهم دقينن يعني تاليل هبرة حطاهم شرطك يا لا انه ام دسبيك اذا حدك قد كم حلل ودبلش الموضوع بدكن وباي افري قولو يفتش ما قولو نا والله لعيبه ما قولو لعيبه تقولو او كم ناقشان وكلاعب وفريق وتكتيك وخطط وان انه تشاوى درباز دبي عم تبلش نيجا موضوع جراند نانو بس كتشجع نانو قصة عم نقين وشر بس نشر اشتغال
1: يعني أكيد
0: سمر تتحس انه سوشيال ميديا تأثيرها هي سر تعصب رياضي يعني دهي لأفتش زيدة ترببة
3: اكيد انا تو دما تاريد يعني نا انه ايامي بريد ايامي بريد تشاوب وخشبونك طبيت هبو انه برحك دن هاتي سكن وك انا يعني لسكا رياضي بيهتر بويتش تجاري تجاري كتي يعني نوادي منتخبات حتى يعني انا تبين لاعبك دري ممثلة علامات تجاري اف حر تشتانات السوشيال ميديا تشاوات كي حر لا مثلا حر جهتك ضغط كسر جهتك اجا اف تشتي هان قشي قالك دي هيلي موضوع برنجا كيدن بقي يعني بقي وقت ما مشاهد ولو تخوازن اف مجالي هانشي قالك بيتر هاب انو قالك ولو اشتغالي هانن ودروين واف تشمش تانا قش نام هابدا
0: باسل هجر هوالي كيتاج تيمي دشبر او بسركتن تي ويسر انستغرام بيسر سوشيال ميديا بتي حاضر بك وتي بهالي انجي تيجير مباركه بك
2: سبيكي انا هوالي مهن اوك الجمهورية نحصر برشلونة ريال مدريد جمهورية سيتي بن جمهورية فريقين من جارنا دوري ادستين مباراة سينا هوالي مهن انه راح الرياضي جمعون هبه مش مباراة فيم دك ان اجواء الدوري فيم دك ازوام هفدور اشتغل مش خر نيم نقاش فانش تذكرهم هفدور دباركين بس جارنا هنا كان يعني وقت بيجي تشكيوان رياضة بهبرتنا بس فريقاك الشجعين ضروري تبع عصبين حتى هناك صحفي جي باحترام مش حاضر هناك صحفي هنا لهلم زوري مرو بيشتغل بس جارنا بيوم سبب متابعة وان لغو بكن شترق ام اخو بار تخن شاشتي دبراستي هفالي مهن ايج طبي فهم دكن زام بيواري طبي شاوا زام بيشاوا تليستين غلطش كود بلش ام مفدو فهم دكن مفدور نين مفدور باركي بس هناك يعني حتى ناس بك حزار صديق غلط جبوخ وصح درخي فريقات غلط درخي اعترافناك او انا من نقاش برناك براست
1: يعني نقاش بر والله
2: والله
1: سمر بنهرينا تشد هيلكو مجرد شخصك يكون تشجيعي ديك يعني حسكري وتيمكيه او شخصه بحاول هرب بش يعني كسك كل سرويتي مهاني دغاره كارم بيشتر بش كو يعني غيرت الجمي تشيبو او تعصب رياضي او رح رياضي جموا كيمبا نيرينا تشس ادم كود هيل ابي كهاني ورق هرتن يعني از تيما كد شجعين منها از وكي كسايات از قال لك ايش رياضه في منعقم
3: أيوة.
1: يعني از ثاني از تيما كد شجعين وهنا كز جهن يعني اف في مرحله هاندر باسكن يعني كارنج بو فريقي كود شجعين شركي تشيكن ودلمايه كي قال لك مازن بهيل تشد هيلك وابيك تشبب
3: ثقافتها كيم طبعا وقت از بنشجعتني بم از ناسنا كم تشيد يا تشاوا فريقي دمشيني يا تشاوا دبي طبعا ازي بشتغل مشتغاليا انه از هو بس كتشجعنا ان زي بكم فريق اخو الطياره وهو زي قوت نابي مش فر وش فر ونظام تشيدب نظام تكتيكا فريقي تشي فريق تشاوا تشي تلاعب موجوده مدرب تشاواي فريقان مقابلين تشخرد بوناوي يا ضعفاوي از نظام تشيدب بس اهم شيء از بين فريقان ولو فريقان ولو اي اف وقتها ثقافتها تاني كروي قال لك زي ده سر تنب اف دقين في مثلا هون
0: باسل اف تعصب رياضي يعني دهيلي چه باندوري السرتي كليه دنا ورا فان جوانا دنا حدها فالا ده مثلا دهيلي چه باندور السر بكرن
2: تعصب هاني قبل سمر حاضر قلت انه هنا كان ثقافتها مشكوره نزيد به قدر جاك انه عزبونا فالا بس قبل طبي رياضه خشك فين بك انه روح رياضيه جمال هبه وكن اساسي وان الرياضي من الرياضيه فين ممكن تطبي فين ممكن ناقي درجات تعصبنا بينه وان شيء خلاص مباراه خلاص جفدور بين شاشيد ورده ابو شاشيد ورده ابو افريق يا افريق اخر تربو بدويد انه نهم موضوع وان قش سباحه يا والي صار رياضه به طبعا يبغى غيره بس انا يعني وقت تجد رياضه اجار غير التشجيعي نظام اجباري خد خنا عواري عاد زبونه دواري نشتغلي اذا شاف دورتك جاري عاد زقل كي اللي حدود هيلن اب بثقافتها كره وجمعه تنب دقي في حد
1: يعني هري داوي نعماتها يا جي رسالاتك كتب خواز بك هنا أو كسي مشجع يكو تعصبا رياضي يكو رح يوي رياضي حبكي كيمة أو رح يورزيش الجميع تنمى تشت خواز جربيجي كوي تعصبا خوب دالي وخشبون ومتعامون ديال خرانك
2: أستجبو تعصبا أز بيجي مقتبقي بي درجة مزون مشاكلات شكاية اشتغالية وانت شتيولو بيجي براش خور مالا خل حالي خل بربي وخلاص كل مالا خورني شترق انتك
1: تلفزيوني وشباكا ودريا بشكينا
2: شتري دركب انه هن انسان رياضي هن خوازن مباراه حاضر بكو قلت انه تكتيك اطبي فهم ديك النازك بغلطش كنت بلشي صاحب طبا صحش كو بلشي انه شتبي خوشك فهم ديك براقب ويجو الواخر عنك انه خلاص بتبر مباراه كيف فريقه اخ اجباري فريقه اكبر بحكينا انه حرض بفضل بربح
1: اري
2: يعني قلك اخلاق
1: تعادل تشيدبه
2: اي
1: جارنا تعادل تشيدبه
2: تعادل تشيد بي قاوة مثلا المباراة نخصائي مجموعات بين حركي نقاط كده ستين بس قاوة مثلا خصائي بي إجباري فريق أكبر بحد دقي حد إنه بكي ركلات ترجيح جزاءاته بس قاوة إنه خلاقي رياضي تشي كبير تنبي يرقب جامع شخول مال آخر نشتر إنه الإنسان الرياضي جي خراك
0: سمر شخوة جبر قوت نهاجي تي بفوتبول إدليزة تي دي بيشاروجي دي يعني تمني ديك يعني تصر أستا جيهاني تيمكي كرد شيبه بكو بليزة
3: قلكي يعني وزود جي دعوة فيتشتي كريه منتخبك روجافا تشيبي يا منتخبي كردستاني انه بشملين ام كاريب نهارهم بير بريزن طبعا سيداتا ورجالا انا محصور بس رجالا وما قال لك دافي دادو في موضوع يدجي بس ما جواب نديت ما نديت انه فاي تغييرك جهيه طبعا هاجر منتخب جي تشيبي انا منتخب امناء اهل كاس العالم ده ابد بقي اقليات هذا حصرش اقالي ما وان ري انه كاس عالم بيا هي مسر خوندي وعساس ام هوي تشيب باجي بس نظام يعني قال لك ظروف تشيبون قد كرن جيدة اف موضوع اي هون
0: اش خواه قال لك سباس شبوة قهدارين ما مونديال دي بقدي وداوية دي تاني يكتيم ويكوباي راكم لستقوان بشتي وستاندن وبيش بركي دي دستين هفقرن وفقرن مالي خواه ليا قرينج جمري ياكو دمينيجي بيرانين خوشن جوينا موك هفال كان وكيف وذكريات يكو دناف مدى تشيده بن فوتبول جبوكو مروفان نيزي هفك تشيبوية وجبوكو كيف وانرجيه بدا مروف برا بشقرتيا و بريس بي براق تعصب رياضي جموة النابي حياكو هنكارب نولو رحكي رياضي جموة هبا و ويحرتم بكيف خوشي وبخوشي ويدرباس ببا جبرك هي او تاني ليستكك اللي دكاري محمويا بجينا هاف وشخوا دداوية دجي سباسيا سباسي جبو ميبانين ما سمر شيخ بكر وباسل محمد جي قالك سباس جبوة سباس جبوة قهدارين ما هم بمين دخشية ده
1: بلی شخوا دیلارا بری که ام خاطری خوب خوازن خوازم سپاسی هر دو میبانی خوب کم سمرو بس سپاس بو حاطن اوام هیویدارم جی بو همی کسی کنه حال ما گهدارید که کوی ایش و تماشاوانی الوی مباره هانی بکن که اموی ورزیش هانی بوی رحی اخلاقی بوی رحی ریادی ام بگرن که جان تیم بسر که بجی دبکو حقی ویه بسر بکه بج برکو حر یکو و لیستکا خو خواه اسباد که گلک سپاس بو گهداری کرن آوه شاد و بختوار بن لحیویام بن حفتیام بخلک کنو بخاطری وام.

خوذي خير يا خوذي خوذي رامي في ذاك وقوذي الوازد في الشمال مرة الوازد فيها

لسر شكستنا ناف و دنگ خلفي ريبري بران و از دنشيري ميري بوتان شري دكاني دكن بير لهمبري هزين روميا وندا دكن لي تا هشي وانتي سري وندا دكن هرتشتي مخابن

أي لزا خوكا بهدينا دلجيري أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تي بجن بلندا چابرشا كما كبروشكا ديگري تي خبر ده باجاري أرقشي هيل مجار

تجرام وسلام سرجان وجسدي مع عبدالي قضي دبردك وزي قولي حفصالة بينا بينا قالك قالك وزي جبابك.

جسد يتعبد عليه خذيته بردم شبكي شمحاتي بكل هيبة بالدمام وعيد الهيبة.

سبري دارو يا برد سكري مقابلي تجي برابري سرقري بلي ملي قل يا حق الضاد آخ آخ

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقري مانا بيجونا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قلدي ما شالو شافكيين وكشكي بجيلا بكودي نوغا حكات بيبري بمخوزي بمخوزي والله حكات بيبري بمخوزي وي الصبا داني نوغا

ويوم نتشرف شاف قريدا يا بالمخلوبة وفساد يقول ذي ما فرن لمن وبجوبة لازل أبونا كيلك وتخاف ولا كش خوزايا حكات بيبنا خوزي مش خراب ربينا يا وحكات بيبنا ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكبير.

ماي قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون فارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا.

ما بدي واسبي قوري مال مجنون مالين وباكري باهو اي ما بدي واسبي قوري مال مجنون مالين وباكري باهو اي ده ما قندي ما وشاي وردا قيد يا لو ناچو دا دني اي باختم دلا يا مدا سال زمان كرابونا اي تو سوز نمور تا مهر دان ما دلا دي ما بدي واسبي قوري واز نو تا شي تا گايز كي اما تور نه قام قادم له نافسر اي دلا دي